0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام، 11 يوم زيد، ولدت بستة.
0: أنت أمها؟
1: لا أنا مرت عمها، أنا أمها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: تذكرت عليا.
1: ايه
0: ما والله يعين انت
1: لازم تتعرفوا بيها حياتها ومستقبلها ودنيتها واحلامها.
0: كان جايين خاتم من يافا خرزة، مش خرزة، تعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رز قلب. فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسمي يافا راحت شربتها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روعة.
1: تجيب لك زي واحلام ان شاء الله. كل هذا مع الله ما تقلق، المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير.
0: الحمد لله. مكتب التصوير راح وهي البيت.
1: يلا معلش.
0: والحصالة.
1: عنجد كثير فيها.
0: ايه
1: كثير فيها. كله بتحوط.

0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام، 11 يوم زين، ولدت بستة.
0: أنت أمها؟
1: لا، أنا مرت عمها، لا أخوها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: تذكرت عليا.
1: ايه
0: ما والله يعينك انت
1: لازم تصعد طبيعي. حياتها ومستقبلها ودنيتها واحلامها.
0: كان جاييني خاتم من يافا. خرزة مش خرزة، بتعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط راس قلم. فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسمي يافا، راحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روح.
1: نجيب لك زي واحلى من ان شاء الله. كل هذا معوض ما تقلق، المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير.
0: الحمد لله. مكتب التصوير راح وهي البيت.
1: يلا معلش.
0: والحصاله
1: عن جد كثير فيها
0: ايه
1: كثير.